هديا افينداري مدكا قربتا قربت بارقتشيا او حسودي ديك كيك قربت كيك هفالا قربت ليبورين بينا فريكن يعني بينا فريه دايك اخر خازي اقول اش بريدا قلت انا تشنامه خلاص ونهار هابر

زوي شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات نزتشولين شن خارين منهم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تاو جاني جهابدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوي تشيروكي اوين جوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن

السجن ثيا أميراتن كوالم نهاتن لتشياي شنغالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورة براشتني فركين ويدقرين لدوسي تنهوغرين وابركا بوي حبنار كدلال بجزبك هتنا هي سيرن تي فريالي لسر قولك ميشني جبو سر خداك مزي دوجه بدوجه لخوليين حستية تبقرينم حبنار

سبري قلي قازن لو ماج منكن جابي غزال من البزيبو دلي غزال من السقنبو ونجبونا خود شاد من بس من غزال هم دي جرى ربيو هولاند قايا

على قيزتهم من يشكت ونقوهم قلاياتهم من يقرفنا على قيزتهم من يشكت ونقوهم قلاياتهم من يقرفنا تمرس سيبراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادور كيني هز اشمو خورا قلياي Azaf durundu keyni Mera dur şu Mera